0: the track. وفاك تحت مبقى مسالي لخراك غطلاق كنا عارفين طالع ليك لفراك.
1: ايوا شنو قصه هذا الزيتو فيه؟ شنو قصه واحد الصوره شبه عاري فيها؟
2: شبه عاري؟ فين اخويا هذا؟
1: والله كذا دايره في الانترنت وقيلا واش شي حد مونطاها؟
2: هذاك
3: علاش؟
2: ولكن هذيك جوبونس غادي تكون غير مرتي اللي عارفاني واش انا ولا ماشي انا حيت انا مزغب اكثر
3: من علاش القحبه يماك كتكذب؟ علاش تكذب؟